0: بيت لبنان 2009 صباح زيران ومصوي.
1: ليك يابا لمين عم بتصوت؟ لا لا شو بدك فيه شو بدك فيه؟ تعال صوتنا صوتنا وانت يا ابن الطايفة، بعدين $100 ما بضره حلو خوف $100 وصوت.